شنو الاخوان لخان وشنو تقعدش تقولي ارخم يدس لسه لشو مكانه تمو في كل كتاب لشخاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمه.